أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهش أعطش أتعب أزهب أسقط أنهض أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهفي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأقصر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى عليّ.

0: Desfase lunar. Desfase lunar.
1: Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM.
2: Yes, قدام. تعال شوف كم تحمو شوي. دايما فوق مع الدربكة لحظة لا لسه. عبد أكثر فوليوم خلينا نستحمى شوي. هلا مع الدربكة. إدي.
3: والما أروح بشوف.
2: فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فو